إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا

فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم ولعنهم لعنا كبيرا صدق الله العظيم سورة الأحزاب دويشتما سفارة باسٹھ نمبر آیات تریسٹھ نمبر آیات یسألک الناس عن الساعة دا قیامت پبارک صحیح علم اللہ پاک سر رہی او دا دے پورا تعین دا اللہ نہ غیر بل ہے چاہتا ہم معلوم لرے نہ اللہ پاک فرشتو تا دا علم ورکر چا قیامت کا لرے نہ پیغمبرانو تا